نصلي من أجل السلام. يا رب منك يأتي كل سلام حقيقي، هب لعائلاتنا ولمساكننا وبلداننا أن نسعى لعدالتك. اجعلنا نعيش كأخوة وأخوات مع العذراء ملكة السلام. يا رب منك نطلب.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح حسب القديس متى، الفصل 25 من الآية 14 حتى 30. مثل البدرات. وكذا حال مسافر دعا عبيده وسلمهم أمواله، أعطى أحدهم 5 بدرات، وثانيا بدرتين، وثالثا بدرة واحدة، كلا على قدر طاقته، وسافر. وبادر صاحب البدرات 5 فتاجر بها وربح 5 بدرات أخر، وتاجر صاحب البدرتين فربح بهما 2. أما صاحب البدرة الواحدة فذهب وحفر في الأرض وطمر فضة سيده. وبعد زمان طويل عاد سيد أولئك العبيد وحسبهم. دنا صاحب البدرات 5 وأدى 5 أخر وقال: سلمتني سيدي 5 بدرات، فهذه 5 أخر ربحتها. قال سيده: نعم العبد الصالح الأمين، كنت أمينا على قليل فستؤتمن على كثير، ألا اشترك في فرح سيدك. ثم دنا صاحب البدرتين وقال: سلمتني سيدي 2، فهاتان أخريان ربحتهما. قال سيده: نعم العبد الصالح الأمين، كنت أمينا على قليل فستؤتمن على كثير، ألا اشترك في فرح سيدك. ثم دنا صاحب البدرة الواحدة وقال: عهدتك سيدي إنسانا قاسيا، تحصد من حيث لم تبذر وتجمع من حيث لم تنثر، فخفت وذهبت فطمرت بدرتك في الأرض، فإليك ما هو لك. فقال له السيد: يا لك من عبد شرير كسلان، عهدتني أحصد من حيث لم أبذر وأجمع من حيث لم أنثر، فقد كان عليك أن تضع فضتي لدى الصياريفة حتى إذا عدت استرجعتها مع فائدة، ألا خذوا من هذا العبد البدرة وأعطوها صاحب البدرات 10، يعطى كل من معه فيجوز الحد في السعة ويؤخذ من العديم حتى الذي معه. ثم أخرج هذا العبد الذي نالف منه واقذفوا به في الظلمة البرانية حيث البكاء وصريف الأسنان.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.